ولكشينا من يكتوني الزنيا فمديو سابينس انكروزا مجازن سرويو مزيكي نبيا مزنيا وميتا خجي ألونا مذيرو أغا منتينو كان فوذينيو نانجين قولي ماما انجي موابولي تييتا أغا ويجي حجي ألونا مذيرو ومسجي أتجي أخوان تلابوسي مبنبو أبا مسالو نينجا أغنزو مسالي انفيري أو غنبو واتو سورا كسونسكا ماشيني مون تلابوسي مون داندكا أو سونسكا وبسونسي سفوتي ماشيني مون تلابوسي تجيجاكو لانتا دو وانو سنتي نيوغامبا نيا لالو يحاجي ألونا مبيرونغا تتا دي كونتال انفاكي وابا تتا دي كونتال ابوسا كويتاكو نغا تومو تجيدي anyway وانا وسنزو كبيرانغو يزم كونتو غانتينو ويبالي نيو وكوبانغا اتاديك انكروزا مجزي ونكولو انجو ولو نكولو ابا ماما mothers doingzo gambo يوكاي ابا ديكي ابين تبيا كولا انغاتي تبي تجيرا لنكولو ابا ماما وبا تبي تجيرا مبوزينغا ماما سي يكوزا لبوا سي يكوزا ماني مبادي اندابو وانو nga waliwe domu gezigezo mu ingeza ko kwategeneza bagezigezi bogera chiku mama waliwe mugezigezo mu ile ya wandise wana nga gamantino God could not be everywhere and therefore he made mothers. God could not be everywhere and therefore he made mothers. Nti mukama katonda elito sula kubira buliwamu yinsongolo chi tukolera ba mama ba ambasada ba katonda bora ba kumama manyantino labye katonda waliwe no wano ansabia kaimba ka Mayud. In fact angambia akaise ka Judy Butcher akakaimba ko sabia sika Judy Butcher bamuita Mayud angambia nsaba nkubira kaimba ka Judy Butcher mother how are you today kaimba ko kandi badde kalundi ni producer wange simanyi lwaki yangano kube nyimbe z'oluzungu producer wange simanyi lwaki yangano kube nyimbe z'oluzungu niko nyimbo ko kandi badde kalundi nyo lwaliro mother how are you today bamuita Mayud bakaimba komukamanyi mother.